تيا تشوفلا مشروكين ترى قسن شوباخ روبيش رتنا متقنر اولا جواتش خون ملاخ روتاك خيو خاخ سماخ مان بياخون رماخ نوصات خيسوس نيل تبرك خول تاك خيبو مرشي نملاخ تشوك كارانو بان تقنر اولا برشكين خون سيخن بي سان نملاخ انا اوخ نكات سيخون واتش بام نملاخ روكوش كتشيلا قس كراخني نوبان نملاخ رقان قيخ النقطة برلاش بالقيخ كني بوننا برقاخ بل نملاخي أنكرانو بانشقا تقنوك اسخو قيخ جكر سماخ رتصوخ بل تنامت آتي تلان النقوة جبام 101.9 FM شلانا اختالا جبام تقخيخ يوتخاخ كلا جواج روجليو رمال كرا رتصوخ بل تنامت آتي تلان نبيخ كنا روبي رشين خو قيخ كامي تقشر بنساق جك رقل شور رقل

0: FM.
1: Хавраагад намд. Жохгүй нь хилаа л гөрван гээл. Гас хугнал нахи гавад. Чгаг баник. Колла га базран хилаал.
2: Шахны зра ишхи.
0: Ач и.
2: Ишни. Акала.
3: Чга хариха.
1: Махонич их унагч чи биерич памргас лимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их штоқил таручи. Мишкола хунач нак ницерна нармаг. Мишкола хувнак нкатерци биях. Нкасаха гих. چکان کتر کویساخ خراخی اجنق اوتتا نک اتوختو اک مخون قساخ تا قیخ خراخ نق نوبن کفچوا نکت کونن کتبا چکان اک اتوخنا اوخ کوگن خی ایرف نق نکت کیتو شبخ نیز رخه نخ بیتق آل ملون تقریل نکی کونن کت کیتو مایون تاد کلا تتا تشتن مایون تاد کلا تتا تلا شخنیق بانیق اقت نمت نخ کونن اق چخیخی نخ کونن اق لقوغ نقی نقبر قنساخ وطلخك أصلي مال قسين جوقكون خلال خبرخونا أغنية تخر مال أديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون وطلخ خستيسيا شقا نقاش نخكولك يا أطرخ إبناق شقا خونت نمت خونام كي إيخ كل شيك كون خلال
4: La Voz de Atitlán Radio La Voz de Atitlán

0: خبرخا قد نمد تخكون غلال قرفان قيل قاس خوخنا لاخي قابت تقاق بانيك كولا قاق قاطران غلال
1: شخني ترى إشخي
2: أج إي
1: إشني أكالا
2: تقا خريخا
0: ما خونيج إخو بناقش تيبيا غريج بامرقا سليمال ما خونيج إخ نقوي ساسكنا ما خونيج إخ شتوقل تاروتي مش كل أخونا تنق نيتيرنا نار معك مش كل أخو بناق نكتر تيبياخ نقا ساخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما هو نقصاغتا أقيخ خراج نق نوبا نكوفتوا نك تكونا نكتبا تقا نك أتوخا نأوخ كوكين خي إيرف نق نك تكيتو شبخ نيزرخ نخبيتك أعل ملون تقريش نك كونا نك تكيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخ نيق بانيك أقت نمت نك كونا نك تخيخي نك كونا نك لقوغ نقي نك فرقان ساخو تسلاخك أصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخ ونأوغن يتخر ماش أديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون وتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نخكولك يأترخ إيفناق تشقا خون تنمت خونام كي إيخ كل شيك كل خلال
3: Desea incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios